0: à 18h30 et les vendredis de 10h30 à 11h. Soyez nombreux à l'écoute des messages de l'islam à l'humanité sur Radio Taqwa FM 104.3, votre partenaire.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد

غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا.

0: ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم
0: وعليكم السلام
1: السلام ورحمة
0: ورحمة الله
1: الله
0: وبركاته.
1: وبركاته.
0: الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزده ويدافع أنني قومه. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الذي بلغ ما أنزل إليه ربه. اللهم صلي وسلم على هذا النبي الكريم
1: صلى الله عليه وسلم
0: ورسول الذي قلت فيه وإنك لعلى خلق عظيم. أفضل ما صليت وسلمت وبركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، ndondo todo mi tole bi patapata do yin kudu azanda ho egbe rito wa dondo mende yin dodo mo yegbe no doto mi tata eyin do ma wu kada re ton aye yegbe no doto mi dandan do nu ton dodo poropo e ton to kaka fide mi no poropo tin te to gan iho ikile mi Haji Mokhtar, Al-Quran chapitre 57 verset 16 suratu Hadid. Emewe mina bio bonando si sedo pedi pedi. Fide ma wa yi gbedo mi ni notedo, mina notedo fine bona suratu giguma utonpon kaka je wede vo bismillah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.

0: لا إله إلا الله.
1: إن المصدقين والمصدقات
0: الله
1: وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند

بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما

رسول الله محمد حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا أكرم خلق الله ألف ألف ألف صلاة والسلام أبدا دائما عليك.